0: حل مره ران تقلتش لي استاس لي بونس مره سالي ساك لي إشيم وان تش بيك جاك لي إيس لي تين مره تش جوك جاك لي طول مره تش جوك جاك لي أو زقالي قالي ناو جنجرو تتوكيم شاك رمانو ترمانا بانان كاشتين قناو نقارن جوكيم جيهولاك Yagarmano sali unidad móvil utlais de shoken chachi sa salich ul. Okere chihogin gojik chi rabinkili esilal chirishan choko chisutri guidichak.
1: Aleluya, así es, hermano Pablo.
2: 12 del mediodía, 32 minutos.
3: La hush belipo septiembre, kutankili katenamit Guatemala. Utanahuan, chianchalili kam nakakye nakatkara at tenamit. Utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala. Sa lakutankil nakakye lalokal.